0: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.
1: عشرة عشور العشة تنشي غير أخام حرام وكله جاي جامد فيديو وقال إيه؟
2: إيه؟